صوتها عال. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

اللهم إن الآمال نحوك فازعة، والأماني وراءك منقطعة، والثناء عليك متصل، والأعناق لعزك خاضعة، والنفوس إلى مواصلتك مشتاقة، والأرواح لعظمتك مبهوتة، لأنك الإله العظيم والرب الرحيم والسميع العليم، تملك العالم كله وما بعده وما قبله، ولك فيه تصاريف القدرة وخفيات الحكمة ونوافذ الإرادة، ولك فيه يا رب ما لا ندريه مما تخفيه ولا تبديه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى.

يا اللهم تولنا فيما وليتنا حتى لا نتولى عنك، وأمنا مما خوفتنا حتى نقر معك، وأوسعنا رحمتك حتى نطمئن إلى ما وعدتنا في كتابك، وفرق بيننا وبين الغل حتى لا نعامل به خلقك، واغننا بك حتى لا نفتقر إلى عبادك، فإنك إذا يسرت أمرا تيسر، ومهما بلوتنا فلا تبلنا بهجرك، ولا تجرعنا مرارة سخطك، وقد اعترفنا بربوبيتك عبودية لك، فعرفنا يا رب حقيقتها بالعفو عنا والإقبال علينا والرفق بنا يا رحيم. اللهم يا ذا الجود والكرم العظيم، نسألك بحق نبيك الشفيع الرؤوف الرحيم، أن تهب لنا من الخير والهدى على صراطك المستقيم، ما نشهد به نور وجهك الكريم في جنات النعيم، إنك أنت الغفور الشكور الحكيم العليم. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

إنا بك نعز كما أنا بغيرك نذل، وإياك نرجو كما أنا من غيرك نيأس، وإليك نفوض كما أنا عن غيرك نعرض. يا رب أذنت لنا في دعائك، وأدنيتنا إلى فنائك، وهيأتنا لطاعتك، وخصصتنا بحبائك، ووسمتنا بولائك، وعممتنا بآلائك، وغمستنا في نعمائك، وناغيتنا بألسن ملكوتك عن دفائن ما في عالمك، ولاطفتنا بظاهر قولك، وتوليتنا بباطن فعلك، فسمت نحوك أبصارنا، وشامت بروق جودك بصائرنا، فلما استقر ما بيننا وبينك أرسلت علينا سماء فضلك مدرارا، وفتحت لنا منا أسماعا وأبصارا. فالفضل كل الفضل لك، لولاه كل قد هلك، أنت الذي أجرى الفلك، ولكل شيء قد ملك. فالخلق لك، والأمر لك، والحكم لك، والحمد لك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، إمام حضرتك ولسان حجتك، وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى آله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله
0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة تجعلها لنا نورا وبرهانا، وشرعة وفرقانا، وذكرا وقرآنا، ورضا ورضوانا، منة منك وإحسانا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نقطة البدء والختام، وخيرة الله في الأنام، وعزة الله في الإسلام، وصل وسلم وبارك على بدر الجمال وشمس الجلال ومرآة الحق والكمال، وصل وسلم وبارك على واحة القلوب أمنا وإيمانا، وساحة الغيوب رحمة وبرهانا، وراحة كل طالب مطلوب محبة وإحسانا، وصل وسلم وبارك على دائرة الوجود الرحمانية في معارج الحق والحقيقة ومجمع الصفات القرآنية.

يا من قال في حقك الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين، حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين، وإلى سنته وطريقته من المقتفين، وعلى حوضه من الواردين، وإلى قدمه من الواصلين، وبحبك وحبه من المشغولين، وإلى طلبك قاصدين، وفيما عندك راغبين، وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين.

وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر

أخي وأدخلنا في رحمتك. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا

ورحمتي وسعت كل شيء. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء.

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: راية دوت بي أس.
8: راية دوت بي أس، بوابة الوطن. من أجلك أنت،
9: من أجلك أنت.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
13: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الملح، يحتوي ملح الطعام على الصوديوم، والإفراط في تناوله يرتبط بارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص. وتوصي منظمة الصحة العالمية بألا يتجاوز استهلاك البالغين 5 جرامات من الملح يوميا، أي ما يعادل نحو ملعقة صغيرة. لذلك انتبه للملح الموجود في الأطعمة المصنعة وليس فقط إلى ما تضيفه أثناء الطهي.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.bs.

0: جاي يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
1: جزاء سينمار هيك بيقولوا، بس شو القصة؟ بنحكيها لما شخص يعمل معروف كبير لحدا

0: راس ريشة أمثال بنحكيها كل يوم، بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا أف أم.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كنا. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز. من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك، هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
5: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
6: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
7: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من قميص المنتخب الفلسطيني لاعبا إلى الوقوف على خط التماس مدربا، أيمن صندوقة، رحلة لم تتوقف عند حدود الملاعب، فبعد أن اعتزل اللعب اختار أن يواصل شغفه من موقع جديد. قاد المنتخب الأولمبي وخاض معه تحديات آسيوية وحقق نجاحات صنعت محطة لافتة في مسيرته التدريبية.
8: لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم سابقا، ولاعب لمركز شباب الأمعري ونادي شباب الخليل وهلال أريحة، مدرب كرة قدم حاصل على شهادة برو ومحاضر آسف. دربت العديد من الأندية الفلسطينية، بداية من نادي بتونيا ونادي بتولة ونادي سلواد. دربت العديد من الأندية في دوري المحترفين، منها مؤسسة شباب البيرة ومركز شباب الأمعري ونادي أهل الخليل ونادي شباب الخليل ومركز شباب بلاطة ونادي هلال القدس. ومع نادي أهل الخليل حققت بطولة كأس فلسطين وكأس السوبر وكأس الدولة، وصيف بطل دوري المحترفين مع مركز شباب بلاطة.
7: من تجربة اللاعب إلى عقل المدرب ومن مواجهة المنافسين داخل الملعب إلى صناعة فريق قادر على المنافسة خارجه. أيمن صندوق، قصة لاعب لم تنتهي رحلته حين اعتزل بل بدأت من جديد.
8: دربت جميع الفئات السنية للمنتخبات الفلسطينية، والإنجاز الأبرز كان مع المنتخب الأولمبي بالوصول إلى نهائيات آسيا لأول مرة والوصول إلى ربع نهائي البطولة، والوصول أيضا إلى دور ثمن النهائي مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية، والحصول على وصيف بطولة فيتنام الدولية.
7: في ملهمون نروي حكاية رجل بقي وفيا للكرة الفلسطينية ووصل صناعة الأثر من مقعد التدريب.
6: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
1: أنتم تستمعون إلى راية أف أم.

0: صباح الخير من رايا اف ام، للقلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يفتح فيليب باوم في كتابه المعنون العنف في الأجواء تاريخ اختطاف الطائرات والتفجيرات والصادر عام 16 و2000 ميلادي الباب ليأخذنا في رحلة طويلة عبر تاريخ اختطاف الطائرات والتفجيرات الجوية من الحوادث المبكرة إلى الوقائع التي أعادت تشكيل مفهوم أمن الطيران. لكن الكتاب لا يكتفي بتعداد الحوادث والأرقام، فهو يبحث عن البشر الموجودين داخلها ويستند إلى شهادات ركاب وأفراد أطقم ومسؤولين وأشخاص شاركوا في التعامل مع الأزمات. وهنا تظهر الطائرة باعتبارها مكانا فريدا، فالمساحة محدودة والوقت ضيق والقرارات قد تحدد مصير عشرات أو مئات الأشخاص. ويتتبع الكاتب كيف تطورت أساليب الاختطاف وكيف دفعت الحوادث المتكررة شركات الطيران والحكومات إلى تطوير إجراءات التفتيش وحماية قمرة القيادة والتدريب وإدارة الأزمات. واللافت أن المؤلف لا ينظر إلى التاريخ من زاوية تقنية فقط، بل يحاول فهم الظروف التي جعلت بعض الفترات أكثر تعرضا لهذه الحوادث من غيرها. أسلوب الكتاب أقرب إلى الحكاية الصحفية، لذلك يمكن للقارئ أن ينتقل من حادثة إلى أخرى وهو يشعر بتصاعد التوتر، ثم يرى كيف تحولت كل أزمة إلى درس أمني جديد. بالنسبة لمن يدرس اختطاف الطائرات، فإن الكتاب إنما يقدم صورة واسعة تجمع بين التاريخ والشهادة الإنسانية وتطور أمن الطيران، وتوضح أيضا كيف أصبحت السماء مع مرور الوقت أكثر استعدادا لمواجهة الخطر. كما يضع الكتاب القارئ أمام سؤال مهم، هل يمكن للأمن أن يسبق الحادث دائما، أم أن كل مرحلة تفرض مفاجآتها الجديدة التي لم تكن متوقعة على الإطلاق؟ استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: راية دوت بي أس
1: بوابة الوطن من أجلك أنت.
3: الساعة الآن 9 صباحا.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
6: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
3: أريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: راية دوت بي أس
1: بوابة الوطن من أجلك أنت.
2: من

بال بعد الهجران وبي امي كيف حاله كيف الجيران دخلك جايين بباله بعد الهجران خبرني يا طنيش.

بعد الهجران بي إني كيف حالو كيف الجيران دخلك جايين بباله بعد الهجران خبرني يا طيب.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: الوطنية مش بس باللي منشتريه كمان باللي مندعمه، خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: برنامج نادي إن كنا.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
3: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
4: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
3: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
5: حلو أيامكم، زورونا،
3: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي إنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت. الساعة الآن 10:00 صباحا.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أريد. طور عالمك.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيت بتعطيك التمام،
2: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
3: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
2: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
4: حلو أيامكم، زورونا،
2: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا FM.

ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في كل مرة بتقرر شو تشتري، اتذكر إنه لقرارك أثر، أثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا بنحلم فيه.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء
1: برعاية جوال.
0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. راية اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راية اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راية أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 11 صباحا.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
6: أريد طور عالمك،
0: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
7: أهلا بكم. شهود عين يفيدون بوصول تعزيزات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال إلى بلدة قباطية جنوب جنين بعد محاصرة منزل واعتقال شاب. إصابة الصحفي عصام الرماوي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق صباح اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل شمال رام الله، حيث هاجم جنود الاحتلال قاطفي الزيتون وأطلقوا صوبهم قنابل الغاز السام في محاولة لإجبارهم على مغادرة أراضيهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق. قوات الاحتلال تفجر سرية عالم فلسطين خلال اقتحامها قرية دير جرير شرق رام الله. مستعمرون يطلقون مواشيهم بين الأجار في خربة قواويس بمسافري أطا جنوب الخليل. جيش الاحتلال يلقي قنابل الغاز صوب منزل عائلة أبو عطا شرق بلدة المغير شمال شرق رام الله. مستعمرون إرهابيون يهاجمون مزارعين خلال قطفهم ثمار الزيتون في قرية برقة غرب رام الله، حيث أجبروهم على مغادرة أراضيهم ومنعوهم من مواصلة القطف في الوقت الذي منعت فيه قوات الاحتلال الأهالي من دخول أراضيهم في بلدة كفر نعمة غرب رام الله لقطف ثمار الزيتون وأجبرتهم على مغادرتها. مستعمرون يهدمون جدارا في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب شرق نابلس. الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الجو اليوم بإذن الله حارا نسبيا إلى حار، مع ارتفاع درجات الحرارة 3 درجات فوق معدلها العام، فيما يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط مساء زخات من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية. إلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
8: اول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز ايفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم الا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من اب ستور او جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك اسهل.
9: توفير اليوم باربك للمليون مع بنك الاسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
13: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
14: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
15: تشرين أول أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي. منذ أكثر من 25 عاماً يهدف لزيادة وعي النساء خاصة والمجتمع عامة بسرطان الثدي. حسب الأحصاءات الرسمية في فلسطين، تم تسجيل 3800 إصابة بين النساء بهذا النوع من السرطان في الضفة وغزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعتبر هذا السرطان هو الأكثر شيوعاً من بين السرطانات الأخرى في فلسطين، ويحتل المرتبة الأولى بنسبة 16.9، أي ما يقارب 17% من مجموع حالات السرطان المسجلة رسمياً. تشمل إجراءات الحد من سرطان الثدي تعزيز التغذية السليمة وسبل تحسين النشاط البدني والحد من التدخين والفحص المبكر للنساء. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، تراست العالمية للتأمين أطلقت برنامج تأميني لخطر الإصابة بسرطان الثدي. البرنامج يقدم دعماً مادياً في حال أثبتت الإصابة بالمرض.
13: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
14: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
16: اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الملح، يحتوي ملح الطعام على الصوديوم، والإفراط في تناوله يرتبط بارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص. وتوصي منظمة الصحة العالمية بألا يتجاوز استهلاك البالغين 5 جرامات من الملح يوميا، أي ما يعادل نحو ملعقة صغيرة. لذلك انتبه للملح الموجود في الأطعمة المصنعة وليس فقط إلى ما تضيفه أثناء الطهي.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجا. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على راية أفهم؟
2: اللي بدري بدري واللي ما بدري بقول كف عدس. شو القصة يا ترى؟ بقولوا أنه في يوم من الأيام في رجل شاف مع بنته شاب في بيدر العدس، فركض وراه هو غضبان كتير كتير. الشاب هرب وأخذ بكفه شوية عدس. أهل القرية شافوا المشهد، واحد بهرب والتاني بلحقه والشاب بإيده كف عدس. شو في يا جماعة؟ قالوا معقول كل هالمطاردة عشان كف عدس؟ الأب ما قدر يحكي السبب الحقيقي، فقال اللي بدري بدري واللي ما بدري بقول كف عدس، يعني اللي بعرف الحقيقة بفهم شو صار واللي ما بعرف بحكم على اللي شايفه قدامه. وعشان هيك المثل لليوم منقوله لما يكون في قصة الناس مش عارفة تفاصيلها.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من قميص المنتخب الفلسطيني لاعبا إلى الوقوف على خط التماس مدربا، أيمن صندوقة رحلة لم تتوقف عند حدود الملاعب، فبعد أن اعتزل اللعب اختار أن يواصل شغفه من موقع جديد. قاد المنتخب الأولمبي وخاض معه تحديات آسيوية وحقق نجاحات صنعت محطة لافتة في مسيرته التدريبية.
5: لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم سابقا ولاعب لمركز شباب الأمعري ونادي شباب الخليل وهلال أريحة، مدرب كرة قدم حاصل على شهادة برو ومحاضر آسف. دربت العديد من الأندية الفلسطينية بداية من نادي بتونيا ونادي بتولو ونادي سلواد. دربت العديد من الأندية في دوري المحترفين منها مؤسسة شباب البيرة ومركز شباب الأمعري ونادي أهل الخليل ونادي شباب الخليل ومركز شباب بلاطة ونادي هلال القدس. ومع نادي أهل الخليل حققت بطولة كأس فلسطين وكأس السوبر وكأس الدولة وصيف بطل دوري المحترفين مع مركز شباب بلاطة.
4: من تجربة اللاعب إلى عقل المدرب ومن مواجهة المنافسين داخل الملعب إلى صناعة فريق قادر على المنافسة خارجه، أيمن صندوقة قصة لاعب لم تنتهي رحلته حين اعتزل بل بدأت من جديد.
5: دربت جميع الفئات السنية للمنتخبات الفلسطينية والإنجاز الأبرز كان مع المنتخب الأولمبي بالوصول إلى نهائيات آسيا لأول مرة والوصول إلى ربع نهائي البطولة والوصول أيضا إلى دور ثمن النهائي مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية والحصول على وصيف بطولة فيتنام الدولية.
4: في ملهمون نروي حكاية رجل بقي وفيا للكرة الفلسطينية ووصل صناعة الأثر من مقعد التدريب.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.
6: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: إذا كانت الكتب الأخرى تحكي تاريخ الاختطاف أو تروي حادثة بعينها، فإن هذا الكتاب ينظر إلى الموضوع من داخل قمرة القيادة ومقصورة الطائرة. كتاب أمني طاقم الطائرة دليل عملي لكوليس ويليامز وستيفن والتريب، والصادر عام 2000 ميلادي، إنما يطرح سؤالا عمليا مهما: كيف يمكن حماية طاقم الطائرة والركاب عندما يتحول الموقف إلى أزمة؟ ويعتمد الكاتبان على الخبرة الطويلة في الطيران والأمن والتدريب، ويقدمان دليلا يشرح المشكلات التي قد تواجه أفراد الطاقم، بدءا من التعرف على السلوك المقلق للركاب وصولا إلى التعامل مع التهديدات وإدارة المواقف الخطرة. ويركز المؤلفان على أن أمن الطائرة ليس مسؤولية شخص واحد، بل منظومة تحتاج إلى تدريب وتواصل وإجراءات واضحة وقدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط. كما يناقشان نقاط الضعف في ممارسات الأمن، ويقدمان مقترحات لتحسين برامج التدريب والسياسات التي تعتمدها شركات الطيران والجهات المعنية. ما يجعل الكتاب مثيرا هو أنه يغير زاوية النظر. بدلا أن نسأل فقط ماذا يفعل الخاطف، نسأل ماذا يستطيع الطاقم، أي طاقم الطائرة، أن يفعل في اللحظات الحرجة، وكيف يمكن تقليل الخطر قبل أن يتطور. الكتاب قديم نسبيا مقارنة بكتب اليوم، لكنه يظل مفيدا لفهم الأساس العملي لأمن الطواقم ولرؤية كيفية صناعة تفكير موائم لضرورة حماية الطائرات قبل أن تتغير الإجراءات الأمنية بصورة كبيرة وتصبح الأمور أكثر تعقيدا أمام المسافرين العاديين. لذلك يمكن اعتباره، أي الكتاب، مرجعا تدريبيا وتاريخيا مهما، خاصة للباحث الذي يريد فهم تطور أمن المقصورة ودور الطاقم في إدارة الأزمات داخل مقصورة الطائرة الحديثة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام. الساعة الآن 12 ظهرا.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
4: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: إحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
1: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
7: أهلا بكم. مصادر صحفية تفيد باستشهاد الطفلة شهد عبد الرزاق نعمان النجار 8 سنوات إثر استهدافها في منطقة الجوازات بمدينة غزة. الهلال الأحمر يعلن عن إصابة 4 مواطنين بينهم 1 بالرصاص الحي خلال هجوم للمستعمرين على المزارعين في دير أبو مشعل غرب رام الله، حيث طارد ولاحق جيش الاحتلال المزارعين أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضيهم في بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله. مصادر محلية تفيد باندلاع مواجهات بين الأهالي والمستعمرين جراء اقتحامهم ومهاجمتهم لمنازل الأهالي في قرية المغير شمال شرق رام الله. مستعمرون مسلحون يقتحمون أراضي قرية بورقة شرق رام الله ويمنعون المزارعين من قطف الزيتون. قوات الاحتلال تطرد الأهالي وتمنعهم من قطف الزيتون في بلدة كفر النعمة غرب رام الله. بحماية قوات الاحتلال مستعمرون يهاجمون المزارعين في منطقة الوادات في بلدة حجة شرق قلقيلية. شهود عيان يؤكدون انسحاب قوات الاحتلال من بلدة قباطية جنوب جنين بعد اعتقال الشاب أحمد أبو الرب. عصابات المستعمرين تهاجم منطقة حي شجرة شرق بلدة دوما جنوب شرق نابلس لمنع المزارعين من قطف الزيتون. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله حارا نسبيا إلى حار مع ارتفاع درجات الحرارة 3 درجات فوق معدلها العام، فيما يطرأ غدا انخفاض على الحرارة وتسقط مساء زخات من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أغنيات الزمن الجميل

احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك عايز احس

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

وتنسى الفجر يوم واتنين، تفوت عن نور تقول مش نور، وتعشق نور سواد العين، ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمد 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزور، ثم نزلهم، أي ذكر منازلهم في السبق والفضيلة، حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضر الذكر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته

0: لعبثي في حالة الخطبة، وصلى الله وسلم على الحبيب محمد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
2: الجودة بتنعرف بالتجربة، والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خليه دايماً من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: مع الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
0: الساعة الآن 1 ظهرا.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
6: أهلا بكم. مصادر إعلامية تفيد بإصابة عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي بمحيط مسجد المحطة بحي التفاح شرق مدينة غزة. هذا وأطلقت طائرات الاحتلال الرصاص نحو خيام النازحين شرق مدينة غزة، فيما أعلن في وقت سابق عن استشهاد طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات جراء قصف الاحتلال النازحين عند منطقة الجوازات بغزة. إصابة جراء اعتداء مستعمرين على قاطف الزيتون في قرية ديربزي غرب مدينة رام الله، حيث أقدمت عصابات المستعمرين على رش الأهالي برذاذ الفلفل واعتدوا عليهم بالضرب في أراضي منطقة القرعة التابعة للقرية، ما أدى إلى إصابة شاب بكسور في اليدين والآخر بجروح ورضوض. الهلال الأحمر يعلن عن إصابة 9 مواطنين، من بينها إصابة بالرصاص الحي وأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أما الباقي فكان جراء الاعتداء بالضرب في دير أبو مشعل غرب رام الله. عصابات المستعمرين تواصل هجومها واقتحامها لأراضي المواطنين بقرية المغير قضاء رام الله وسط تصدي الأهالي لهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بالمنطقة. قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين بينهم مصين أثناء توجههم إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون في بلدة ديرستيا شمال غرب سلفيت، فيما اعتدى مستعمرون على مزارعين شمال بلدة دير بلوط. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تسجل 12 واقعة اعتداء للمستعمرين على الأقل منذ صباح اليوم في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية والخليل وأريحة. شملت الاعتداءات مهاجمة قاطفي الزيتون وطردهم من أراضيهم واحتجاز مواطنين والاعتداء بضرب ورش غاز الفلفل وسرقة ممتلكات ومهاجمة منازل وهدم جدار وإغلاق طرق. مصادر محلية تفيد بمنع قوات الاحتلال برفقة عصابات المستعمرين الأهالي والمزارعين من قطف الزيتون في قريتي عورتة وسالم قضاء نابلس، فيما هاجمت عصابات المستعمرين المزارعين بين قريتي برقة وبيت مرين شمال غرب نابلس. الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الجو اليوم حارا نسبيا إلى حار مع ارتفاع درجات الحرارة 3 درجات فوق معدلها العام، فيما يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة وتسقط مساء زخات من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري اليومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الكنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا، البيري،

الثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

الجنيدي إن كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. مصدر طبي يفيد باستشهاد 5 مواطنين جراء قصف الاحتلال النازحين بالقرب من باندام والغرب مدينة غزة. هذا وارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول لعام 2025 إلى 1481 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 5254 إصابة، إضافة إلى 836 شهيدا جراء انتشالهم. إصابة مزارعين اثنين بالحجارة جراء هجوم المستعمرين على قاطف الزيتون في خربة المكحل غرب جنين. قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين وتطرد آخرين من أراضيهم خلال قطف الزيتون في أراضي بلدة ديرستيا شمال غرب سلفيت. الهلال الأحمر يعلن عن إصابة 9 مواطنين من بينها إصابة بالرصاص الحي وأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. أما باقي الإصابات فكانت جراء اعتداء المستعمرين عليهم بالضرب في دير أبو مشعل غرب رام الله. إصابتان جراء اعتداء مستعمرين على قطف الزيتون في قرية دير بزيع غرب مدينة رام الله، حيث أقدمت عصابات المستعمرين على رش الأهالي برذاذ الفلفل واعتدوا عليهم بالضرب في أراضي منطقة القرعة التابعة للقرية. مستعمر يقدم على تكسير أغصان 5 أشجار الزيتون في منطقة عرقان شريكة ببلدة مخماس شمال القدس المحتلة بهدف إطعام أغنامه من أوراقها. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تسجل 12 واقعة اعتداء للمستعمرين على الأقل منذ صباح اليوم في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية والخليل وأريحة. مصادر محلية تفيد بمنع قوات الاحتلال برفقة عصابات المستعمرين الأهالي والمزارعين من قطف الزيتون في قريتي عورتة وسالم قضاء نابلس، فيما هاجمت عصابات المستعمرين المزارعين بين قريتي برقة وبيت مرين شمال غرب نابلس. الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الجو بإذن الله اليوم حارا نسبيا إلى حار مع ارتفاع درجات الحرارة 3 درجات فوق معدلها العام، فيما يطرأ غدا انخفاض على الحرارة وتسقط مساء زخات من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على رايا اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: إحنا ما بنصنع منتجات وبس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
5: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
6: هذا البرنامج برعاية
5: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. مصدر طبي يفيد باستشهاد 5 مواطنين جراء قصف الاحتلال النازحين بالقرب من باندام والغرب مدينة غزة. الرئيس محمود عباس يصدر مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 أيلول لعام 2027، وذلك بعد إلغاء المرسوم السابق الذي دعا إلى انتخابات تشريعية في 28 تشرين الثاني للعام الجاري. عصابات المستعمرين تهاجم مجددا قاطفي الزيتون بمنطقة الظهور في أراضي بلدة ديرستيا شمال غرب سلفيت، هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين وطردت آخرين من أراضيهم خلال قطف الزيتون بالبلدة. مصادر محلية تفيد باقتحام عصابات المستعمرين بلدة عورتة والاعتداء على المزارعين بعد مهاجمة أراضيهم جنوب شرق نابلس، فيما هاجم مستعمرون قاطفي الزيتون في قرية أسرين جنوب نابلس. شهود عيان يفيدون باعتقال مواطن أثناء مروره من الحاجز العسكري الاحتلالي المقام على أراضي المواطنين ببيت فوريك في مدينة نابلس. إصابة عدد من المواطنين جراء هجوم المستعمرين على قاطفي الزيتون في خربة المكحل غرب جنين. الأهالي يتصدون لهجوم عصابات المستعمرين على منازلهم وأراضيهم في قرية المغير شمال شرق رام الله. مستعمر يقدم على تكسير أغصان 5 أشجار الزيتون في منطقة عرقان شريكة ببلدة مخماس شمال القدس المحتلة بهدف إطعام أغنامه من أوراقها. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض أتاوة مالية على شركة الفرات الزراعية مقابل الإفراج عن عدد من شاحناتها التي سرقها الاحتلال أثناء نقلها محصول الموز من الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الجو اليوم بإذن الله حارا نسبيا إلى حار مع ارتفاع درجات الحرارة 3 درجات فوق معدلها العام، فيما يطرأ غدا انخفاض على الحرارة وتسقط مساء زخات من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
2: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
3: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
11: تشرين أول أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي منذ أكثر من 25 عاماً، يهدف لزيادة وعي النساء خاصة والمجتمع عامة بسرطان الثدي. حسب الإحصاءات الرسمية في فلسطين، تم تسجيل 3800 إصابة بين النساء بهذا النوع من السرطان في الضفة وغزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعتبر هذا السرطان هو الأكثر شيوعاً من بين السرطانات الأخرى في فلسطين، ويحتل المرتبة الأولى بنسبة 16.9، أي ما يقارب 17% من مجموع حالات السرطان المسجلة رسمياً. تشمل إجراءات الحد من سرطان الثدي تعزيز التغذية السليمة وسبل تحسين النشاط البدني والحد من التدخين والفحص المبكر للنساء. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، تراست العالمية للتأمين أطلقت برنامج تأميني لخطر الإصابة بسرطان الثدي. البرنامج يقدم دعماً مادياً في حال أثبتت الإصابة بالمرض.
2: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
3: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: رايان

0: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
3: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء. يحتاج الجسم إلى الماء للمساعدة في تنظيم درجة حرارته ونقل المواد الغذائية والتخلص من الفضلات. وتختلف كمية السوائل التي يحتاج إليها الشخص حسب العمر والطقس والنشاط والحالة الصحية. لذلك احرص على شرب الماء بانتظام وزد اهتمامك بالسوائل في الأجواء الحارة وأثناء النشاط البدني.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أخبار فيديو عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من قميص المنتخب الفلسطيني لاعبا إلى الوقوف على خط التماس مدربا، أيمن صندوقة رحلة لم تتوقف عند حدود الملاعب، فبعد أن اعتزل اللعب اختار أن يواصل شغفه من موقع جديد. قاد المنتخب الأولمبي وخاض معه تحديات آسيوية وحقق نجاحات صنعت محطة لافتة في مسيرته التدريبية.
3: لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم سابقا، ولاعب لمركز شباب الأمعري ونادي شباب الخليل وهلال أريحة، مدرب كرة قدم حاصل على شهادة برو ومحاضر آسيوي. دربت العديد من الأندية الفلسطينية، بداية من نادي بتونيا ونادي بتولة ونادي سلواد. دربت العديد من الأندية في دوري المحترفين، منها مؤسسة شباب البيرة ومركز شباب الأمعري ونادي أهل الخليل ونادي شباب الخليل ومركز شباب بلاطة ونادي هلال القدس. ومع نادي أهل الخليل حققت بطولة كأس فلسطين وكأس السوبر وكأس الدولة، وصيف بطل دوري المحترفين مع مركز شباب بلاطة.
2: من تجربة اللاعب إلى عقل المدرب، ومن مواجهة المنافسين داخل الملعب إلى صناعة فريق قادر على المنافسة خارجه، أيمن صندوقة قصة لاعب لم تنتهي رحلته حين اعتزل بل بدأت من جديد.
3: دربت جميع الفئات السنية للمنتخبات الفلسطينية، والإنجاز الأبرز كان مع المنتخب الأولمبي بالوصول إلى نهائيات آسيا لأول مرة والوصول إلى ربع نهائي البطولة، والوصول أيضا إلى دور ثمن النهائي مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية، والحصول على وصيف بطولة فيتنام الدولية.
2: في ملهمون نروي حكاية رجل بقي وفيا للكرة الفلسطينية ووصل صناعة الأثر من مقعد التدريب.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، راية أف أم. Stand by for action.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان.

0: نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم، لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

يا رب، اللهم عليك أتوكل وبك أستعين، وفيك أوالي وبك أنتسب، ومعك أستأنس، وإياك أسأل لسانا سمحا بالصدق، وصدرا قد ملئ من الحق، وأملا منقطعا عن الخلق، وحالا مكنونها يبوئ الجنة، وظاهرها يحقق المنة، وعاقبة تنسي ما سلف، وتتصل بما يتمنى، وتهفو إليه النفس من سعة الحلال وثلج اليقين. يا رب، أسبغ علينا من نعمتك ما يكون لنا عونا على طاعتك، وأشع في صدورنا من نورك ما تتجلى به حقائق توحيدك. يا رب، واجعل ديدننا ذكرك وعادتنا الشوق إليك، وعلمنا النصح لخلقك، واجعل غايتنا الاتصال بك، واحجبنا عن قول يبرئ من رضاك، وعمل يعمي صاحبه عن هداك، وألف بيننا وبين الحق، وقربنا من معادن الصدق، وعصمنا من بوائق الخلق. اللهم تقبل منا وارحمنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الله يا باسط يا فتاح يا عليم، يا ودود نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود، أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد عنك، واغفر لنا بنور قربك ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي كمن اصطفيته حتى أحببته، وأعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين، يا بر يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، أسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مصطفى عنايتك، وأن تتحد ذاتنا بذاته المقدسة بجلالك، وتتحقق صفاتنا بصفاته المشرفة بمحبتك، وتبدل أخلاقنا بأخلاقه المعظمة بكرامتك، فيكون عوضا لنا عنا، فنحيا كحياته الطيبة النقية، ونموت كموتته السوية الرضية يا رب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق راية اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا raya.ps.
3: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة، أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على راية اف ام.
4: اللي بدري بدري واللي ما بدري بقول كف عدس، شو القصة يا ترى؟ بيقولوا أنه في يوم من الأيام في رجل شاف مع بنته شاب في بيدر العدس، فركض وراه هو غضبان كتير كتير. الشاب هرب وأخذ بكفه شوية عدس. أهل القرية شافوا المشهد، واحد بهرب والتاني بلحقه والشاب بإيده كف عدس. شو في يا جماعة؟ قالوا معقول كل هالمطاردة عشان كف عدس؟ الأب ما قدر يحكي السبب الحقيقي، فقال اللي بدري بدري واللي ما بدري بقول كف عدس، يعني اللي بعرف الحقيقة بفهم شو صار، واللي ما بعرف بحكم على اللي شايفه قدامه. وعشان هيك المثل لليوم منقوله لما يكون في قصة الناس مش عارفة تفاصيلها.
3: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة، أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على راية أفهم.

0: عين على فلسطين والعالم. رايا.بي.إس. الساعة الآن 4 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: أهلا بكم. إصابتان بنيران قوات الاحتلال في محيط منطقة الإقليم في مواصي مدينة خان يونس، كما أصيب عدد من المواطنين بينهم 2 بحالة خطرة جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع النفاق بحي الدرج شرق مدينة غزة. مصادر محلية تفيد بأن عصابات المستعمرين اختطفت شابا خلال قطفه الزيتون في بلدة بيت مريان شمال غرب نابلس. قوات الاحتلال تقتحم ضاحية كتابة شرق طول كرم وتقوم بتفتيش المركبات وعرقلة حركة المواطنين، كما اعتقل جيش الاحتلال السير المحرر سيف خالد شحادة وعمره 26 عاما عقب مداهمة منزله في الضاحية شرق مدينة طول كرم. هذا وداهمت عددا من منازل عائلة علارية وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما احتجزت الشاب قاسم علارية واخضعته للتحقيق الميداني. قوات الاحتلال تقتحم بلدة سيباستيا بمدينة نابلس، وفي ذات السياق يواصل جيش الاحتلال إغلاق مدخل قرية المغير شرق رام الله. الرئيس محمود عباس يصدر مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 أيلول عام 2027، لاغيا المرسوم السابق الذي دعا إلى انتخابات تشريعية في 28 تشرين الثاني 2026. عصابات المستعمرين تهاجم مجددا قاطفي الزيتون بمنطقة الظهور في أراضي بلدة ديرستيا شمال غرب سلفيت. هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين وطردت آخرين من أراضيهم خلال قطف الزيتون. قوات الاحتلال توقف مركبات إسعاف وتفتش طاقمها عند حاجزها العسكري المعروف باسم دوتان غرب جنين. مصادر محلية تفيد باقتحام عصابات المستعمرين بلدة عورتة والاعتداء على المزارعين بعد مهاجمة أراضيهم جنوب شرق نابلس فيما هاجم مستعمرون قاطفي الزيتون في قرية أسرين جنوب نابلس. شهود عيان يفيدون باعتقال مواطن أثناء مروره من الحاجز العسكري الاحتلالي المقام على أراضي المواطنين ببيت فوريك في مدينة نابلس. الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الجو اليوم حارا نسبيا إلى حار، مع ارتفاع درجات الحرارة 3 درجات فوق معدلها العام، فيما يطرأ غدا انخفاض على الحرارة وتسقط مساء زخات من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية. إلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح او غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، او 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، او 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
4: أريد، طور عالمك.
7: رايا تي في.
5: برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيت بتعطيك التمام.
3: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
4: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
3: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
5: حلوا أيامكم زورونا،
3: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599992995 0599992995.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. إصابتان بنيران قوات الاحتلال في محيط منطقة الإقليم في مواصي مدينة خان يونس، فيما أصيب عدد من المواطنين بينهم اثنان بحالة خطرة جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع النفق بحي الدرج شرق غزة. مصادر محلية تفيد بأن عصابات المستعمرين اختطفت شابا خلال قطفه الزيتون في بلدة بيت أمرين شمال غرب نابلس. قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من محافظة الخليج جنوب الضفة الغربية عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. مستعمرون بحماية قوات الاحتلال يهاجمون المزارعين في منطقة ظهر العبد في بلدة قفين شمال الكرم، حيث قاموا بسرقة محاصيل الزيتون ومعدات القطف واختطفوا 3 مزارعين واقتادوهم إلى جهة غير معلومة. آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال تصدم مركبة في ضحيض النابة شرق الكرم. شهود عيان يفيدون باقتحام آلية الاحتلال مدينة نابلس من الحاجز العسكري المعروف باسم دير شرف، فيما اقتحمت قوة تابعة لجيش الاحتلال قرية يبرود شرق رام الله. قوات الاحتلال تقتحم مديحة كتابة شرق الكرم وتقوم بتفتيش المركبات وعرقلة حركة المواطنين، كما اعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر سيف خالد شحد وعمره 26 عاما عقب مداهمة منزله في ضاحية كتابة شرق المدينة. قوات الاحتلال تقتحم بلدة سيباستيا بمدينة نابلس، وفي ذات السياق يواصل الاحتلال إغلاق مدخل قرية المغير شرق رام الله. عصابات المستعمرين تهاجم مجددا قاطفي الزيتون بمنطقة الذور في أراضي بلدة ديرستيا شمال غرب سلفيت. قوات الاحتلال توقف مركبة إسعاف وتفتش طاقمها عند حاجزها العسكري المعروف باسم دوتان غرب جنين. شهود عيان يفيدون باعتقال مواطن أثناء مروره من الحاجز العسكري الاحتلالي المقام على أراضي المواطنين ببيت فوريك في مدينة نابلس. الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الجو اليوم حارا نسبيا إلى حار مع ارتفاع درجات الحرارة 3 درجات فوق معدلها العام، فيما يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة وتسقط مساء زخات من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنادي إن كنا.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق راية اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا raya.ps.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: هذا البرنامج برعاية
7: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
8: طابت أوقاتكم مستمعين متابعين مشاهدين أينما كنتم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتخصص في عالم السيارات تيربو. هذا البرنامج الذي يأتيكم بعد موجز 11 صباحا من كل يوم ثلاثاء، ويعاد السبت 6:00 مساء. هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة غرغور التجارية، الوكلاء الحصريون لسيارات مرسيدس بنز العالمية في فلسطين، وأيضا سيارات سمارت الكهربائية الذكية العصرية، وكيلها معروف شركة غرغور التجارية. على طرقات الوطن قودوا بحذر، ونتمنى لكم وصولا آمنا إلى مبتغاكم. وأيضا لكل المستمعين المهتمين في السيارات نرحب بكم من جديد، وللمستمعين الأحباء الأعزاء الغير مهتمين بالسيارات والذين يتابعون بالصوت والصورة عبر رايا اف ام ورايا تي في، نرحب بكم ونرسل لكم باقات من الورود والمحبة. اليوم الشغل الشاغل للناس ارتفاع أسعار المحروقات، الديزل والبنزين، واليوم تاريخيا طبعا عمره ما كان سعر الديزل أغلى من البنزين. اليوم في حوالي شيكل وثلاث أجورات فرقية سعر بين الديزل والبنزين. هاي الظروف اللي قام فيها واللي أدى لارتفاعها شخصين مجنونين في العالم انتوا تعرفوهم، دمروا كل الناس وخلوا كل بيت وكل جيبة تتأثر بهذا الجنون تبعهم. اليوم بدنا نحكي عن موضوع السيارات الكهربائية وموضوع السيارات الهجينة الهايبريد، وهي السيارات هي حديث الناس اليوم، لأنه الناس اليوم تبحث في الأول عن التوفير، لأنه أسعار المحروقات مثل ما ذكرنا قبل شوي صارت كتير عالية. حتى اللي معه سيارة صغيرة تعتبر اقتصادية مثلا زي الأكسنت صار يشعر بالفرق، إنها صارت تستهلك محروقات كتير، وصار المشوار ينزل معه شحطة وشحطتين وصار يتطلع على مؤشر البنزين. اليوم بدنا نحكي عن الشواحن، السيارات الكهربائية وأسرارها، لأنه منشوف على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من شركة بتسوق وبتروج لهاي الشواحن وتركيبها، ولكن وراء كل شيء أنت بتشوفه في أسرار. عن الشواحن الكهربائية وأسرارها بسعدني أرحب بنصار غيث من الخليل، وهو مدير وصاحب شركة تسلا لتركيب الشواحن للسيارات الكهربائية. نصار أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك أستاذ سلام، أنت وجميع العاملين في إذاعة رؤيا إف إم.
8: أهلا فيك، شو أخبارك نصار؟
1: تمام الله يسعدك، انت شو اخبارك؟
8: والله تمام نصار. موضوع الشواحن السيارات الكهربائيه والسيارات الهجين الهايبريد، الناس بتعرف انه بيجي مع السياره، بيجي من الشركه معها. فانا لما حكيت معك من فتره ودردشنا لفتره طويله، فحكيت لي انك بتركب شواحن ولسيارات، وحكيت لي عن سيارات فيها مشاكل في موضوع الشواحن. رح أجي على هذا الموضوع، ولكن في البداية بدي تحكي لي كيف بلشت معك هاي الفكرة وإنك تدخل هذا المجال، خاصة إنه مجال جديد، وبتخيل مجال الشواحن موضوع معقد، وكمان غير إنه معقد موضوع خطر، وكمان في مسؤولية كبيرة. كيف بلشت معك الفكرة نصار؟
1: نعم كلامك سليم 100% أستاذ سلام. موضوع الشواحن موضوع نوعا ما يعني بده يكون الواحد مسؤول بشكل عام عن سيارة الزبون قبل ما يكون مسؤول عن موضوع البيع. يعني كالتالي انت لما الزبون بده يجي عليك يحكي لك انا بدي شاحن، الزبون سيارته كون مصاري حقها، فهو بيكون حذر جدا لما بده ياخد الشاحن او من المكان بده ياخد الشاحن.
8: نعم
1: تمام. فبداية احنا كيف كان هذا العمل؟ في البداية كنت انا من احد يعني اوائل ملاك السيارات الهجين اللي هي البلاج ان هايبريد.
8: تمام.
1: وبتعرف احنا خلايلة، فلما بدور انا عشاحن للسيارة ما لقيت عنا في البلد. وكنت اذا الاقي مثلا في اسرائيل شاحن يطلبوا فيه اسعار خيالية، ويكون شاحن مش مستاهل يعني بقدرة كتير واطية.
8: نعم.
1: هلا في النهاية أنا أكيد شريت شاحن بسعر مرتفع، بحكم إنه بغض النظر عن سعر الشاحن شو ما كان مرتفع أنت بالنهاية بتوفر.
8: صحيح.
1: فكانت هاي يعني من إحدى القابليات إني أشتري شاحن لو بسعر مرتفع ولا أضل بدون شاحن. ومن هون المنطلق هذا قلت طب أنا ليش ما أصير أنا مثلا أوفر هاي الشواحن للناس، فأكيد في ناس زي
8: اشتغل العقل الخليلي هون في الاستثمار،
1: اشتغل معنا العقل الخليلي. فقلنا بدنا نجرب نجيب شواحن. ومن هذاك اليوم لهذا اليوم وإحنا الحمد لله ربنا وفقنا ودرسنا هذا الموضوع. وبداية الهواية لغاية التعليم.
8: قديش صار لك اليوم في المجال؟
1: أنا اليوم صار لي في موضوع الشواحن 3 سنين ونص.
8: ما شاء الله. ورغم انه بنحكي عن نصار يا جماعة الخير عمره صغير يعني لساته في بداية حياته يعني، بس انا بنبسط من الشباب المبادرين والمجتهدين واللي ما بيستنوا حدا يحكي لهم اعملوا وسووا لحالهم، بيعملوا بيسووا وبيوجدوا لحالهم مكان في في في في اي مهنة او اي حرفة او اي مكان موجود. ونصار اليوم حط رجله في المكان الصح، وخاصة انه اليوم المستقبل للسيارات الكهربائية والسيارات الهجينة. ودائما انا بحكي للطلاب في التوجيه واللي بيروحوا على الجامعات، بحكي لهم روحوا على مجالات المستقبل إلها، ما تروحوا على مجالات عفى عليها الزمن او على الاعمال اللي بتتعلق فيها. طيب نصار، انواع الشواحن اليوم بدنا نحكي اللي بتيجي مع السيارات اليوم، مثل ما ذكرت قبل شوي بتيجي شواحن اصليه. طب انت شو بتركب؟ ما هو بيجي معه فيشه مثلا البلاج ان مثلا او السيارة الكهربائيه، بتيجي فيشتها وشاحنها منها فيها، شو بتركبوا انتو؟
1: لا تمام، هي السياره بيجي معاها شاحن من الشركه بالعاده، اللي هو الشاحن الشركه تعتبره شاحن طوارئ.
8: نعم.
1: يعني الشركه بتحكي عنه هذا شاحن طوارئ، انت مثلا طلعت طلعه في مكان معين تشبك شاحنك بتشحن عليه.
8: تمام.
1: الأصل في موضوع شحن السيارات إنه أنت يكون عندك محطة شحن ثابتة في البيت.
8: حلو.
1: تمام. اللي هي بنحكي عنها لوحة شحن بتشتغل على فاز أو على 3 فاز حسب أنت إيش بتوفر كهرباء. بالنسبة للشواحن كمان، ليش إنه إحنا منتطرق لموضوع شواحن عادية؟ لأنه أساسا في سيارات إما بيكون الشاحن مش موجود منها، بتعرف السيارات المستوردة بتدخل أحيانا بدون شاحن، أو بيكون الشاحن أساسا مسروق عن المينا فما بنفع إنه سيارة بدون شاحن.
8: طب على سيرة على سيرة نصار، سرقة الشواحن في المينا في نسبة منيحة لسرقة الشواحن يعني من السيارات؟
1: أكيد طبعا في نسبة كتير كبيرة.
8: طب أنا مثلا جبت سيارة مستوردة وما لقيت شاحنها فيها، وبدي شاحن إلها، هلأ في أنواع شواحن معينة، أسعار معينة، سيفتي معين، يعني جودة معينة؟
1: هلأ إحنا بنحاول في كل الأحوال إنه نوفر أول إشي للزبون الشاحن الأصلي. يعني على سبيل المثال مرسيدس شاحن الأصلي متوفر، أو بي أم، أو السيارات المستوردة بشكل عام اللي بتجي بلاج إن هايبريد، الشواحن الأصلية دائما موجودة إن شاء الله بتكون موجودة. ولكن في بتعرف زبائن أو في تجار سيارات ما بيكون إنه هو معني بالشاحن الأصلي.
8: خلينا نحكي في هاي الجزئية نصار، موضوع تجار السيارات أو بعض تجار التعميم مرفوض، بعض تجار السيارات إنهم بيسترخصوا في موضوع توفير شاحن للزبون، ونحكي بصراحة يعني عبلاطة نحكي، شو اللي بيصير معك نصار؟
1: هلا بصراحة وللأسف صحيح كلامك أستاذ سلام، في بعض تجار السيارات ما منعمم طبعا، في البعض منهم بيسترخص بشكل يعني مش طبيعي، بيكون هو ربحان في السيارة 30-40 ألف، مش مستعد إنه يحط لزبونه شاحن يكون مثلا تكلفته 1000 شيكل. تمام. يعني أنا قبل يومين، الموضوع مش بعيد كتير، أحد تجار السيارات كان في شغل ما بيننا قديما، هو صار يدور على شواحن رخيصة، أنا ما بوفر، فرجع لي بتلفون. يعني زي هو بيعاتبني انه ليش ما بوفر اصناف رخيصة وتجارية.
8: تمام.
1: بيعاتبني. هلا انا ما بزبط، انا في النهاية في لي سمعة وصيت
8: وبتبني في اسم
1: الزبون، يعني صحيح. هاي مسؤولية على عاتقي يعني، وامانة في رقبتي الشغلة.
8: صحيح. طيب الشواحن اللي نوعياتها رديئة او الرخيصة، شو مخاطرها على السيارة يا نصار؟
1: هلا في عدة مخاطر، يعني انت بتحكي انها ممكن هي تسبب اول اشي تلف في خلايا البطارية، طبعا ممكن انه ما يصير معك الشغلة معك خلال يوم او يومين، ولكن راح تلاقي انت مثلا بعد سنة معينة انه ممكن في انتفاخ في خلايا البطارية وتحتاج انك تغير بطارية، او ممكن تسبب مشاكل تانية في اللي هو الدوائر الالكترونية الموجودة في السيارة. غير هيك في يعني أخطر من هيك، إنه ممكن الشاحن يولع.
8: حلو.
1: يعني في شواحن مثلا بيصير في عندك أحمال كهربائية في البيت أثناء عملية الشحن، ما بيكون في أنظمة أمان معينة موجودة في هذا الشاحن، فعند ارتفاع درجات الحرارة أو زيادة الأحمال الكهربائية، إذا الشاحن ما فصل تلقائي، هذا ممكن انه يسبب حريق لا سمح الله، تولع البيت، يولع السياره. ف يعني اهم شيء انه الواحد لما بده ياخذ شاحن، ياخذ شاحن يكون معروف شو انظمه الحمايه الموجوده فيه، انظمه السلامه، ويكون ماخذ شيء مكفول يعني من مكان معروف.
8: طيب
1: ما يلحق جماعه الاونلاين اهم شيء، يعني اليوم عندنا احنا مشكله انه الزبائن بيجونا عندهم مشاكل في السيارات، بتلاقي معايا شاحن من وين شريته؟ من فلان الفلاني. طب ليش ما ترجع له مثلا في المشكلة؟ بيحكي لك بطل يرد علي. هلا انت اساسا ليش تروح تشتري من واحد ما في عنده محل او ثقة او مرجعية؟ يعني طيارة تكون مطاري، انت لازم تكون ايديك ورجليك ماي باردة.
8: صحيح. طيب قديش الفرق في السعر يعني نصار؟ خلينا نحكي هيك، الفرق بالسعر بين الشاحن اللي نوعيته سيئة والشاحن اللي نوعيته منيحة يعني، او الاصلي كمان؟
1: هلا السعر بتفاوت يعني حسب، مثلا في عندك شواحن اللي هو بنحكي عنها التايب 2 اللي بتجي للسيارات الالماني او السيارات الصيني المدخل الاوروبي. تمام
8: تمام.
1: هلا هاي يعني الشواحن الاصليه او الشواحن، خلينا نحكي على الصيني ما نحكي على الاصلي، ما بين صيني جوده عاليه وصيني جوده رديئه الفرقيه مش كتير كبيره، يعني كنت تتفاوت يعني ما بين 200-300 شيكل.
8: يعني مبلغ مش كبير،
1: يعني مبلغ بسيط، انت باعتبار انه بشحنتين ثلاثة بتوفره، ما يعني المفروض الانسان ما بتطلع لهي المبالغ. تمام. بينما الامريكي لا، في عندك الامريكي التايب 1 اللي هي السيارات تيجي مستوردة من امريكا، هاي السيارات في لها شواحن مخصصة واسعارها غالية نوعا ما. وفي شواحن تجارية ولكن ما ننصح فيها نهائيا، خصوصا السيارات الامريكي لانه فيهم مشاكل بشكل يعني رهيب.
8: طيب الشواحن ركزت أنا على هاي النقطة، الشواحن نوعيت نوعيتها سيئة مثلا ممكن يزيد استهلاك الكهرباء فيها ولا نفس الاستهلاك الأصلي أو المقلد أو السيء؟
1: لا بالنسبة لاستهلاك الكهرباء، استهلاك الكهرباء هو بيعتمد بشكل عام على حجم البطارية، لأنه أنت بالنهاية بتزود هاي البطارية في الكهرباء.
8: حلو
1: فهمتني؟ أنت بالنهاية هذا الجهاز عبارة عن وسيلة بنقل هاي الكهرباء وبنظمها وبديرها عبال ما تدخل على بطارية السيارة. بطارية السيارة بالاعتماد على الحجم تبعها بيكون هو استهلاك الكهرباء. يعني نقول سيارة هجينة على سبيل المثال بطاريتها 10 كيلو وات، تمام، هي بتستهلك كهربائيا 10 كيلو وات. سعر الكهرباء الموجودة عندنا أتوقع اللي هو 67 أجورة، فبتطلع الشحنة عليك تقريبا 6 شيكل ونص.
8: حلو. طيب هلا منين او من وين نصار مصدر الشواحن عندنا احنا؟ هل هي المانيه ولا صينيه ولا كوريه ولا مشكل مثلا بتكون؟ وهل الصينيه الشواحن الصينيه في منها نوعيات منيحه مثلا مطابقه للمواصفات وفيش فيها اي خطر او ضرر على المركبه؟
1: طبعا استاذ سلام، بالنسبه لمصادر الشواحن المصدر الرئيسي بشكل عام سواء عندنا او في اي بلد تاني على وجه الكره الارضيه هو الصين.
8: تمام.
1: اليوم الصين هي الرائد في مجال السيارات الكهربائيه وفي مجال شواحن السيارات الكهربائيه.
8: تمام.
1: اوكي، موجود في عندك مصادر من المانيا اللي هي مثلا نقول شواحن البي ام الاصليه والمرسيدس، هذه بالنهايه شواحن بتجي مع السياره من الشركه، ولكن من ناحيه استيراد بالنسبه لموضوع الشواحن الصين هي الرائد في هذا المجال، والاستيراد سواء عندنا في الضفة أو في إسرائيل أو حتى في جميع أنحاء الدول الاستيراد الأول والرئيسي اللي هو الصين. والصين اليوم طبعا بتقدم جودات عالية جدا جدا لدرجة أنه اليوم بتلاحظ سيارات البي ام يلي صارت تجي موديل 2025-26 الشاحن يلي بيجي معها من الشركة مكتوب عليه صنع في الصين.
2: عين على فلسطين والعالم، رايا دوت بي اس.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بمعاقد العز في عرشك ومنتهى الرحمة في كتابك وباسمك الأعظم ووجهك الأعلى وكلماتك التامات أن تصلي على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول صلاة تهدينا بها بمتابعة رسولك الكريم ونبيك الشفيع الرؤوف الرحيم، وتمتعنا بها بمحبة حبيبك ذي النهج القويم والخلق العظيم، وتكرمنا بها بالسير على صراطه المستقيم حتى نفوز بالنعيم المقيم بشهوده في أعلى جنات النعيم ببركة سره الساري رحمة للعالمين، من الملأ الأعلى إلى الخلق أجمعين في السماوات والأرضين، فهو سيد الأولين والآخرين، الصادق الوعد الأمين، صاحب لواء الحمد بين المرسلين، وصاحب المقام المحمود.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
3: تمام. طبعا هاي الكلمه بالنسبه للناس انه ميد ان تشاين على المنتج بتخليهم يتكركبوا، بس انا بحكي لكم هلا شو ما ينصنع في الصين، يعني لشركة ألمانية أو أمريكية مكتوب عليها Made in China، هلأ تم صناعته بمواصفات مطابقة للشركة الأم، ويعني مش مش مش مش واحد طلع مستورد وصنع شاحن سيء وجابه على البلد ودمر سيارات البلد. طب في حكينا أنا وإنت وإحنا بندردش نصار عن مشاكل السيارات الأمريكية في موضوع الشواحن والهايبريد، وإنه المواصفات الأمريكية في القدرة الفولتية فيها بتجي 110 فولت، صحيح؟ وإنه لما منجيبها هون منواجه مشكلة في موضوع الشاحن، وحكيت لي غالبية السيارات الأمريكية اللي بتدخل على البلد فيها مشاكل في هذا الموضوع. خلينا نوضح للناس هاي الجزئية.
4: صحيح. هلا بالنسبة لهي السيارات الأمريكية إحنا منواجه فيها مشكلة، يعني أو منحكي له هو تحدي اللي هو في موضوع شحن السيارات الكهربائية. ليش؟ لأنه هاي السيارات بالأصل هي سيارات أمريكية هايبريد 110 فولت، ومنظومة الشحن عندنا مختلفة كليا اللي هي 220-240 فولت. تمام. فهاي السيارات يعني في عندك منواجه فيها أكثر من مشكلة، اللي هي أول مشكلة منواجهها إنه مشكلة الكهرباء أو مشكلة الشبكة الكهربائية الموجودة في المنزل لصاحب السيارة.
3: تمام.
4: يعني كالتالي إنه إذا صاحب السيارة نفسه ما في عنده إلمام في موضوع الكهرباء بشكل عام وكيف إنه يوزع أحمال وجهد كهربائي للبيت، عنده راح يواجه مشكلة في شحن السيارة. ليش؟ أي السيارة 110 فولت أستاذ سلام، تمام، بلدنا 220-240 فولت، أنت بتشحن على شاحن وكل إشي تمام.
3: نعم.
4: هلا هاي السيارة في عليها مستشعرات أو حساسات كهربائية. هاي الحساسات الكهربائية في حال صار لا سمح الله غمة كهرباء أو ارتفاع أو نزول في فولتية أو جهد الكهرباء، الجب أو السيارة بتعطي إنه في إيرور. ليش؟ لأن هي أساسا ما بتشحن على النظام المخصص إلها.
3: تمام.
4: فأي خطأ كهربائي بسيط ممكن إنه يضوي ضوء الماتور أو ضوء المطارية في هاي السيارة.
3: حلو.
4: وفي بعض سيارات مثلا اللي هم الجراند شروكي والرابيكون مش بس بضوي انه في خطا، لا هو بيعمل قفل لمنظومه الشحن،
3: ببطل
4: يعني السياره ما بتبطل تشحن نهائيا ولا اي شاحن، فبصير بيلزم انك انت تروح على كهربجي مختص في السياره هاي ويعمل ريست للسياره من اول وجديد،
3: او يسوي ريست وانلوك للنظام. طيب طيب النظام هذا ال 110 فولت اللي بيجي على السيارات الأمريكية، أصحاب المعارض بيحكوا لزبون دير بالك هاي السيارة بتشحن على 110 فولت؟
4: هلا والله صراحة يعني أنا ما بعرف أو ما بقدر إنه أجزم في هذا الموضوع. أتوقع اليوم يعني موضوع السيارات الأمريكية الناس بشكل عام صارت تعرف إنه في مشاكل في السيارات الأمريكية الهايبريد. طبعا ما بنحكي جميع السيارات، ولكن في عدد منيح من السيارات الأمريكية الهايبرد أجا فيها مشاكل كمان من بلدها، مش في بلدنا صار فيها المشكلة، لا هي أجا فيها مشكلة من بلدها،
3: يعني خلل مصنع
4: أو خلل استخدام بجوز في نفس بلدها.
3: تمام.
4: تمام. والسيارات يعني تصليحها مكلف وما في عندك أرباب خبرة يعني يشتغلوا فيها شغل 100%.
3: طب من خلال
4: السيارات الأمريكية أنا بالنسبة لي ما في بعد الألماني. طيب. صراحة
3: هلأ مين بتحسهم، يعني حكينا عن السيارات الأمريكية وحكينا عن الألمانية، مين بتحسهم متصدرين في العالم في موضوع الشواحن وفيش عندهم مشاكل يعني بتواجهك، يعني إنه زبون يجيك يشتري شاحن لسيارة معينة إنه ضرب هذا الشاحن، مين بتحس أفضل صناعات، يعني مش بالضرورة شركات؟ يعني
4: هلا احنا بنحكي على صناعة نوع شاحن، صح؟ والله صراحة استاذ سلام انا يعني مش انه بقوله مداح نفسه كذاب،
3: صحيح،
4: يعني احنا بنجيب من الصين وبنجيب من اسرائيل
3: تمام.
4: بس احنا لما نجيب الاشي يعني اذا انا ما كان الاشي مكفول يعني اللي كان صاحب محل مكفول ما بقدر اكفله لزبون. بس انا لما اني احكي لزبون قود شاحن ويكون مكفول سنتين يعني انا والزبون مرتاحين وانا الشركة معطيتني كفالة فوق السنتين.
3: حلو.
4: غير هيك انا بكون جايب الشاحن بناء على مواصفات ومعايير مطلوبة لبلادنا.
3: طب
4: هلا في شواحن موجودة عندنا في البلد اوكي بتعمل مشاكل وإرور وكذا، بس الشواحن الموجودة عندنا بفضل الله والحمد لله يعني بعد جهد 3.5 سنين بنعرف انه ايش نعطي الزبون اشي مناسب 100%.
3: حلو. طيب نصار، انتو بتركبوا او بتبيعوا شواحن، كمان بتركب نقاط شحن في المنازل والشركات؟
4: صحيح، بنركب نقاط شحن في المنازل او مثلا في اليوم نركب كمان نقاط شحن تجارية اللي هي بتترقب في الفنادق في المطاعم
3: كمان.
4: اللي هي بنحكي لها نقاط شحن الدي سي فائق السرعة.
3: حلو. طيب هاي الشواحن السريعة، هل صحيح نصار من خلال تجربتك، برجع بحكي، هل صحيح إن الشحن على الشاحن السريع الدي سي اللي هو زي الموجود في الشوارع وبكرة بتوصلنا تقنيات مثل اللي أعلنت عنها الشركات العالمية بعشر دقائق بتشحن سيارتك وبخمس دقائق ومش عارف شو، هل صحيح هاي الشواحن السريعة إذا تم شحن السيارة باستمرار عليها بتقصر من عمر البطارية؟
4: طبعا أكيد هذا إشي يعني هذا كلام مثبت علميا، كلام 100%. الشحن باستمرار على محطات الشحن السريع الدي سي يسبب تلف لخلايا البطارية وانتفاخ كمان في الخلايا.
3: حلو.
4: وهذا إشي يعني ممكن يكون خطر نوعا ما على السيارة أو حتى على المواطن اللي بيكون موجود في هاي السيارة. هلا كمان هي الشركة نفسها يعني أي حدا إذا بقرأ كتالوج الشركة نفسها ما بتنصحك بالشحن السريع الدي سي. هلا هذا شاحن طوارئ، إلا يحتاج واحد مثلا كان في سفر والله طالع من الخليل لجنين أكيد راح يحتاج إنه يشحن، ولكن هذا إشي مش راح يكون بشكل يومي. تمام
3: تمام.
4: فهو الأفضل اللي هو الشحن المنزلي، الشحن الدي سي حاولوا يبعدوا عنه قدر الإمكان وتجنبوه قدر الإمكان لأنه هو بضر السيارة على المدى البعيد مش على المدى القريب.
3: طيب حكينا كمان أنا وياك نصار على موضوع تركيب الشواحن في المنازل اللي هو السنجل فاز مثلا أو ثلاثة فاز، وحكيت لي أنت أنه الناس ما بتعرف أنه لازم توزع القدرات، يعني الخط اللي بتزود أو بيزود الشاحن لازم يكون مختلف عن شبكة البيت لأنه بيكون فيه لود عالي وفي خلل بيصير في القدرة على الشاحن والأجهزة الكهربائية في المنزل.
4: صحيح أستاذ سلام، هو للأسف إنه إحنا عندنا شبكات الكهرباء بشكل عام في البيوت يعني الإشي هذا من قديم جدا. إنه الشبكة بتكون واحد فاز للبيت. تمام
3: تمام.
4: طبعا أنت الشبكة لما تكون فاز واحد سنجل فاز هذا إشي غير مجدي باعتبار لشحن سيارة كهربائية، خصوصا إذا كان صاحب السيارة عنده مشاوير مستمرة بشكل يومي.
3: حلو.
4: تمام. هلأ يفضل دائما أنه أي حدا عنده أو قرر أنه يشتري سيارة كهربائية بالكامل يتبع خطوة أنه يروح يركب شبكة كهرباء 3 فاز.
3: تمام.
4: ليش؟ هلأ الأسباب اللي بتصير عندك كالتالي، إحنا شبكة الكهرباء بتكون فاز عبارة عن 32 أمبير. هلأ قدرة محطة الشحن الفاز بتكون هي لوحدها 32 أمبير أساسا.
3: حلو.
4: فأنت لما أنك بدك تشحن سيارتك على 32 أمبير وأساسا شبكة البيت 32 أمبير، أنت ما بتخلي قدرة كهربائية للبيت نفسه، فبصير عندك أحمال كهرباء بالتالي بنزل عندك قاطع الكهرباء بيسوي هذا الحكي شوية مشاكل للسيارة وللبيت عندك.
3: طيب الاستخدام الخاطئ للشواحن مرات نصار، يعني لما بشتري أنا شاحن رخيص أكيد مر عليك مشاكل لناس صار عندهم مشاكل بسيارتهم لتلف في البطارية، الأضرار لوين ممكن توصل وقديش ممكن تكلف الأضرار إذا منستهين في موضوع؟ لأنه شوف السيارات الكهربائية وسيارات الهايبريد الناس بتفكرها إنها سيارات سهلة وفيش فيها ميكانيكيات، ولكن هي تقنيا معقدة أكثر من السيارات التقليدية.
4: صحيح. هلا عم بحكي لك على يعني قصة واقعية صارت معي.
3: تمام.
4: احد الزبائن معي سياره جيبرا بيكون امريكي، وطبعا زي ما حكيت الامريكي سيارات حساسه جدا ومش اي شاحن بنفع تحط عليها. زبون بعت لي بيسالني على شاحن للرابيكون، اعطانا شاحن واعطانا سعر للشاحن، طبعا الزبون راح وما رجع لنا. يوم من الايام تفاجات الزبون نفسه برنين لي صاير معاك التالي شاري شاحن من منطقه معينه ما بدنا نذكر اسامي. الشاحن يلي شاري غشوا الزلمه على اساس انه هذا شاحن اصلي وكل شيء تمام. سبب هذا الحكي عنده مشاكل كهربائيه في السياره ادت لتلف البطاريه. طبعا الزلمه مدور على البطاريه طالبين منه اتوقع 120 الف زي ما حكالي، يعني رقم ضخم جدا فاهم. اللي سبب تلف البطاريه كان مثبت انه الشاحن. فالزلمه بيرنلي على اساس هو بده يقاضي يلي اشترى منه الشاحن.
3: حلو
4: فهمتني. فهو بيحكي معي في التلفون، فتحت اشوف محادثة. فواضح من الكلام يلي بينه وبينه انه هو اساسا كاين يدور لسيارته على اشي رخيص.

0: أحد الأشخاص كان سألني عن إطارات سيارات وحكيت له قديش سعرها، فبسألني إنه أخوي ركب هيك هيك هيك شو رأيك وصار معنا هيك هيك، قلت له ما بعرف يعني، لأنه أنت رحت شريت وأنت اخترت، أنا ما لي علاقة يعني، ودورت على الرخص فبدك تتحمل نتيجة اختيارك. طب في وصلني سؤال من أحد المستمعين وهو عوض خليل، بقول شواحن السيارات بيوصل سعرها 500 شيكل، هل بتختلف عن العادة اللي بنسميه الإرث لكج؟ هيك كاتب لي شو الإرث لكج هذا، مش عارف.
1: هلا هو قصده انه الشاحن يكون موصل بإرث او بدون إرث، هلا اكيد يفضل انه الشاحن يكون موصول بإرث هذا إشي اكيد. هلا بشكل عام ما واجهنا مشاكل بالسيارات ما في عليها إرث اللي هو زي السيارات الكهربائية الصينية، ما واجهنا مشاكل، ولكن السيارات الأمريكية أكيد 100% لازم يكون موجود إرث لكج على الشاحن.
0: تمام طيب،
1: لأنه هذا يعني من وسائل الحماية والأمان.
0: طب بقول هو الشاحن اللي حقه 500 شيكل بيختلف عن العادي؟
1: هلا في شواحن أسعارها كمان أقل من 500 بتوصل. هلا شوف علي، أنا بحب أحكي لأي واحد بسمعنا مستحيل إنك تلاقي شاحن ممتاز وعملي سعره يقل عن 550 شيكل. هذا أدنى سعر لشاحن ممكن إنه يكون عملي نوعا ما، مش أفضل شاحن. أنا بحكي أدنى سعر لشاحن ممكن إنه يكون عملي نوعا ما. تمام، ما أدنى من هيك أعرف إنك أنت بتتوجه لشواحن تجارية.
0: طب نصار، شو أغلى، شو أكتر سيارة بتواجه فيها مشاكل في موضوع الشواحن أو شواحنها بتضرب؟
1: هلا يمكن تتفاجأ أنت من الجواب، أكتر سيارات تخرب شواحنها اللي هي سيارات البي إم.
0: وال؟
1: أها، سيارات البي إم هم أكتر شواحن بيخربوا أو بيجونا زباين بيقولنا الشاحن خرب. طب تمام، أو مثلا بدوروا على شاحن أساس إنه شاحن البي إم خرب.
0: طيب شو شو اللي بيصير؟
1: هلا بيكون هو نفس الشاحن، اول شيء سنه الصنع لشواحن البي ام الاصليه هي قديمه نوعا ما، يعني 2019 2018 و2020، واليوم احنا يعني بتعرف صرنا مقبلين على 2027، فنوعا ما يعني الشاحن صار مستهلك، او حتى احنا بنواجه برضه جديد بيخرب. هلا هو الشاحن في نوعا ما ما بتحمل، بالرغم انه الشركه اللي بتصنع شواحن لمرسيدس ولا بي ام هي نفس الشركه، ولكن بتلاقي شاحن البي ام بخرب شاحن المرسيدس بيعيش عمر اطول.
0: غريبه المعلومه بصراحه يعني فاجأتني.
1: هاي معلومه الناس تفاجئ منها،
0: لانه بتحكي لي انه نفس المصدر يعني لكل الشواحن، لانه
1: نفس المصدر ونفس الشركه المصنعه، يعني حتى هي الشركه بتصنع لبيجو وبتصنع للبي ام وبتصنع للمرسيدس وبتصنع للفوكس فاجن والاودي
0: كمان.
1: تمام، ولكن شواحن البي ام خصرا فيها مشاكل وبتخرب،
0: يعني خلي اصحاب السيارات البي ام يديروا بالهم. واجهتك مشكله او سمعت عن مشكله بسمع الناس بيحكوا فيها انه في مشاكل في نظام الكهرباء او الشحن في الاكس 5 اللي اصل امريكي الهايبريد اللي عبى البلد؟
1: هلا هي المشكله الامريكي بشكل عام زي ما حكيت لك استاذ سلام، ذاك صاحب السياره نفسه ما كان ملم في موضوع الكهرباء بشكل عام. احنا ما بننصح يركب سياره كهرباء يعني. انا كتير زباين بترن علي عندها مشاكل وشو نعمل وشو نسوي. طبعا احنا دائما بنقدم لهم المعلومات الكافيه والوافيه اللي هو يعرفوا يتصرفوا مع هاي السيارات. تمام، ولكن في ناس ما بتعرف، في ناس كمان بتروح بتحاول بالشاحن يلي بيجي مع السياره من الشركه. الشاحن يلي بيجي مع السياره من الشركه اي نعم هو الشاحن الاصلي، ولكن هو بيكون 110 فولت. ففي ناس بتفكر انه اذا حطت تحويله بريز عادي تحويله راس انه الشاحن خلص بصير ينشبك على البريز عندنا وبيشحن كل شيء. تمام، لا بالعكس، انت بتحاول مره مرتين هو ما بيشحن معك، فالناس بتضلها تحاول فيه، فهذا الاشي بيؤدي انه بصير يضوي خطأ السيارة، بتقرأ انه في خطأ كهربائي واصل السيارة بيضوي عنده ضوء البطارية.
0: طبعا احنا بنحكي عن السيارات الامريكية اللي مواصفاتها اوروبية ما فيها مشكلة نصار، مزبوط؟
1: هلا طبعا في عندك مثلا اليوم اللي هو زي صار يجي عندنا سيارات كهربائيه بالكامل اصل امريكي ولكن بمواصفات اوروبيه زي الكاديلاك السكالير اللي بيجي بمداخل تايب 2، طبعا ما في مشاكل زي اللي بنواجهه مثلا في الهجين اللي هايبريد اللي هو الاكس 5 الرابيكون او الشيروكي. الشيروكي بشكل عام هو اكثر سياره فيها مشاكل يعني.
0: طب لما بتحلوا مشكله الشاحن في الشيروكي مثلا او الرانجلر او اي سيارة امريكية بتحلوها عطول ولا ممكن ترجع المشكلة يا نصار؟
1: هلا شوف علي، اذا الزبون ما تعاون معانا

0: حل هاي المشكلة أكيد رح تعاود ترجع تواجه المشكلة. إذا هو ما يتبع التعليمات اللي إحنا معطينه إياها أكيد رح يعاود يواجه هاي المشكلة. ليش؟ هاي سيارة موجودة في النهاية فيها حساسات هي اللي بتقرأ هذا الخطأ. فإذا أنت تسببت في هذا الخطأ كمان مرة أكيد السيارة نفسها راح تقول لك إنه صار معي الخطأ هذا وراح تضوي لك ضوء البطارية.
1: حلو. طيب ال المشكلة هاي أو مدخل الشواحن اللي بتقول تايب 1 وتايب 2، طبعا أنا مش فني ولا بعرف عن شو بتحكي، ممكن أصحاب الاختصاص بيعرفوا، بس هاي اللي بتقول الكاديلاك إسكاليد بتختلف وإجت بمواصفات أوروبية، هل في إمكانية إنه تحول هذا المدخل على السيارة ولا لا صعب الموضوع؟
0: هلا هذا الموضوع طبعا هو مش من مجال اختصاصنا. هلا انا اتوقع انه هو في امكانيه لهذا الاشي، ولكن راح يكون مكلف نوعا ما للزبون ومعقد نوعا ما للي بده يشتغله. يعني انت بتحكي مثلا الاردن سابقتنا في اكثر من سنه في موضوع سيارات الكهرباء،
1: صحيح
0: اشتغلوا على هذا الموضوع ولكن مش دائما كان ينجح معهم. هم سباقين بالرغم من هيك. فعنا هون يعني ما بعرف بالنسبة لأصحاب الاختصاص، في ناس بتقول إنها ممكن، ولكن على أرض الواقع ما صار أي إشي عملي لهذه المحاولة.
1: نصار إحنا بنستفيد من تجارب الآخرين، وذكرت قبل شوي الأشقاء في الأردن وإلهم تجربة عريقة مع السيارات الكهربائية، وأكاد أجزم إنه الأردن الأكثر نموا في العالم بالنسبة لعدد السكان نسبة وتناسب في قطاع السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة، مش من اليوم، من أكثر من 20 سنة يمكن هم في في في هذا الموضوع، وإلهم صار عندهم تولدت خبرة طويلة نتيجة هذا الموضوع، لأنه بشوف كتير فيديوهات لمراكز فنية في الأردن بتقدم صيانة لهاي السيارات والبطاريات والشواحن. تستفيد أنت كنصار من خبرة أشقاء وزملاء وأصدقاء في الأردن؟
0: طبعا بكل تأكيد. يعني بالنسبة للشعب الأردني هم جدا سباقين في موضوع السيارات الكهربائية، في موضوع حلول الشحن وموضوع المشاكل كمان. طبعا أنا بالأسبوع كنت في الأردن، روحت جديد. حتى يعني تزايد السيارات الكهربائية في الأردن بشكل رهيب جدا جدا. يعني أتوقع أنه في العالم العربي عندهم أكثر كم سيارات كهربائية موجود.
1: صحيح. ما هو شوف اللي بيساعد على انتشار السيارات الكهربائية مثل ما ذكرت في بداية البرنامج يا نصار، هو موضوع ارتفاع أسعار المحروقات. لو أسعار المحروقات صغيرة ولا حدا بتطلع لا في سيارة كهرباء ولا في سيارة هجينة، بس الناس بتدور زي ما حكيت لك على التوفير. نصار أنا بدي أشكرك وبتمنى لك التوفيق في مجال شغلك، وأنت مدير ومؤسس شركة تسلا لشواحن السيارات الكهربائية والهايبريد، شركة موجودة في الخليل، وكمان هاي الصفحة شركة تسلا موجودة على الفيسبوك لأي حد بيحب يستفسر، طبعا رقم نصار موجود عليها. شكرا نصار لكل هاي المعلومات، وكنا سعداء باستضافتك عبر FM ورايا تي في.
0: حياك الله أستاذ سلام، يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك، تحياتي. إذن استمعتم مستمعينا ومشاهدينا إلى هذه المعلومات القيمة عن السيارات الكهربائية أو شواحن السيارات الكهربائية والهايبريد الهجينة من الصديق نصار غيث من الخليل، وأي استفسار بتحبوا تستفسروا عنه ابعتوا للشركة أو بتبعتوا لي وأنا بزودهم وبرد عليكم في الإجابات والاستفسارات، وتربوا دائما مصدركم للمعلومة الصحيحة في عالم السيارات على اختلاف أنواعها وفئاتها، كهربائية، هجينة، وأيضا ميكانيكية، وفي المستقبل راح نشوف سيارات هيدروجينية مثل اللي اختارتها شركة تويوتا وشركات صينية تانية، وكمان جايتنا في الطريق بطارية الحالة الصلبة والتي ذكرت الشركة الصانعة لها أنها بدأت ببيع هذه البطارية لبعض الشركات، وهذه البطارية يصل عمرها الافتراضي إلى 1,000,000 كيلومتر، وأيضا إلى الشحنة ممكن توصل الشحنة الواحدة ممكن تمشيك 3,000 كيلو في بعض الأنواع والأحجام، إضافة إلى أنه الأعطال فيها أقل من البطارية الليثيوم أيون أو النيكل التقليدية، وشغلات كتيرة لحينه إحنا بنحكي عن الموضوع، موضوع البطاريات وأنواعها. شكرا لشركة غرغور التجارية وسمارت باليستاين سيارة ذكية عصرية كهربائية. وكيلها كما ذكرنا شركة غرغور التجارية، الوكلاء الحصريون لسيارات مرسيدس بنز العالمية أيضا في فلسطين. شكرا أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية، شكرا فادي ماضي في البث التلفزيوني، رافقتكم سلام الأطرش في الإعداد والتقديم. حتى الملتقى، دمتم بخير.
2: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
2: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة،
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.

0: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظة بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: اسأل روحك
6: قبل

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
3: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل. نابلسي تركي
4: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
3: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
5: حلوا أيامكم زورونا،
3: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

اللهم يا أرحم الراحمين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الضعفاء والمساكين، آتنا من العصمة دوامها، ومن النعمة تمامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العاقبة حصولها، ومن العيش أرغده، ومن اللطف أقربه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا يا الله، يا أرحم الراحمين ويا رب العرش العظيم. والصلاة والسلام على

يا رب، اللهم اجعل غدونا إليك مقرونا بالتوكل عليك، ورواحنا عنك موصولا بالنجاح منك، وإجابتنا لك راجعة إلى التهالك فيك، وذكرنا إياك منوطا بالسكون معك، وثقتنا بك هادية إلى التفويض إليك، ولا تخلنا من يد تستوعب الشكر. اللهم أعذنا من جشع الفقير، وريبة المنافق، وطيشة العجول، وفترة الكسلان، وحيلة المستبد، وفتور العقل، وفلتة الذهول، وحرقة النكول، ورقة الخائف، وطمأنينة المغرور، وغفلة الغرور. يا رب، صل الكفاية بالسلوة عن هذه الدنيا، واجعل التهافنا عليها حنينا إلى دار السلام ومحل القرار، وغلب إيماننا بالغيب على يقيننا بالعيان، واحرسنا من أنفسنا فإنها مفاتيح البلوى. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير

أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي، وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: صوتها عالٍ،

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM. الساعة الآن 8:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أريد.
8: أريد طور عالمك.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: راية دوت بي أس.
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
10: من أجلك أنت.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
14: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
15: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
16: تشرين أول أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي منذ أكثر من 25 عاماً، يهدف لزيادة وعي النساء خاصة والمجتمع عامة بسرطان الثدي. حسب الإحصاءات الرسمية في فلسطين، تم تسجيل 3800 إصابة بين النساء بهذا النوع من السرطان في الضفة وغزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعتبر هذا السرطان هو الأكثر شيوعاً من بين السرطانات الأخرى في فلسطين، ويحتل المرتبة الأولى بنسبة 16.9، أي ما يقارب 17% من مجموع حالات السرطان المسجلة رسمياً. تشمل إجراءات الحد من سرطان الثدي، تعزيز التغذية السليمة وسبل تحسين النشاط البدني والحد من التدخين والفحص المبكر للنساء. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، تراست العالمية للتأمين أطلقت برنامج تأميني لخطر الإصابة بسرطان الثدي. البرنامج يقدم دعماً مادياً في حال أثبتت الإصابة بالمرض.
14: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
15: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
5: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائعة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء. يحتاج الجسم إلى الماء للمساعدة في تنظيم درجة حرارته ونقل المواد الغذائية والتخلص من الفضلات. وتختلف كمية السوائل التي يحتاج إليها الشخص حسب العمر والطقس والنشاط والحالة الصحية. لذلك احرص على شرب الماء بانتظام وزد اهتمامك بالسوائل في الأجواء الحارة وأثناء النشاط البدني.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
2: اللي بدري بدري واللي ما بدري بقول كف عدس، شو القصة يا ترى؟ بقولوا أنه في يوم من الأيام في رجل شاف مع بنته شاب في بيدر العدس، فركض وراه هو غضبان كتير كتير. الشاب هرب وأخذ بكفه شوية عدس. أهل القرية شافوا المشهد، واحد بهرب والتاني بلحقه والشاب بإيده كف عدس. شو فيه يا جماعة؟ قالوا معقول كل هالمطاردة عشان كف عدس؟ الأب ما قدر يحكي السبب الحقيقي، فقال اللي بدري بدري واللي ما بدري بقول كف عدس، يعني اللي بعرف الحقيقة بفهم شو صار واللي ما بعرف بحكم على اللي شايفه قدامه. وعشان هيك المثل لليوم منقوله لما يكون في قصة الناس مش عارفة تفاصيلها.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا أف أم.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من قميص المنتخب الفلسطيني لاعبا إلى الوقوف على خط التماس مدربا، أيمن صندوقة رحلة لم تتوقف عند حدود الملاعب، فبعد أن اعتزل اللعب اختار أن يواصل شغفه من موقع جديد. قاد المنتخب الأولمبي وخاض معه تحديات آسيوية وحقق نجاحات صنعت محطة لافتة في مسيرته التدريبية.
3: لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم سابقا ولاعب لمركز شباب الأمعري ونادي شباب الخليل وهلال أريحة، مدرب كرة قدم حاصل على شهادة برو ومحاضر آسف. دربت العديد من الأندية الفلسطينية بداية من نادي بتونيا ونادي بتولو ونادي سلواد. دربت العديد من الأندية في دوري المحترفين منها مؤسسة شباب البيرة ومركز شباب الأمعري ونادي أهل الخليل ونادي شباب الخليل ومركز شباب بلاطة ونادي هلال القدس. ومع نادي أهل الخليل حققت بطولة كأس فلسطين وكأس السوبر وكأس الدولة وصيف بطل دوري المحترفين مع مركز شباب بلاطة.
2: من تجربة اللاعب إلى عقل المدرب ومن مواجهة المنافسين داخل الملعب إلى صناعة فريق قادر على المنافسة خارجه، أيمن صندوقة قصة لاعب لم تنتهي رحلته حين اعتزل بل بدأت من جديد.
3: دربت جميع الفئات السنية للمنتخبات الفلسطينية والإنجاز الأبرز كان مع المنتخب الأولمبي بالوصول إلى نهائيات آسيا لأول مرة والوصول إلى ربع نهائي البطولة والوصول أيضا إلى دور ثمن النهائي مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية والحصول على وصيف بطولة فيتنام الدولية.
2: في ملهمون نروي حكاية رجل بقي وفيا للكرة الفلسطينية ووصل صناعة الأثر.

0: صباح أحدثت أثراً طيباً. تتابعونها على راية أف أم.
1: الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً. راية أف أم.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: إذا كانت الكتب الأخرى تحكي تاريخ الاختطاف أو تروي حادثة بعينها، فإن هذا الكتاب ينظر إلى الموضوع من داخل قمرة القيادة ومقصورة الطائرة. كتاب أمني طاقم الطائرة دليل عملي لكوليس ويليامز وستيفن وولتريب، والصادر عام 2000 ميلادي، إنما يطرح سؤالا عمليا مهما: كيف يمكن حماية طاقم الطائرة والركاب عندما يتحول الموقف إلى أزمة؟ ويعتمد الكاتبان على الخبرة الطويلة في الطيران والأمن والتدريب، ويقدمان دليلا يشرح المشكلات التي قد تواجه أفراد الطاقم، بدءا من التعرف على السلوك المقلق للركاب وصولا إلى التعامل مع التهديدات وإدارة المواقف الخطرة. ويركز المؤلفان على أن أمن الطائرة ليس مسؤولية شخص واحد، بل منظومة تحتاج إلى تدريب وتواصل وإجراءات واضحة وقدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط. كما يناقشان نقاط الضعف في ممارسات الأمن، ويقدمان مقترحات لتحسين برامج التدريب والسياسات التي تعتمدها شركات الطيران والجهات المعنية. ما يجعل الكتاب مثيرا هو أنه يغير زاوية النظر. بدلا أن نسأل فقط ماذا يفعل الخاطف، نسأل ماذا يستطيع الطاقم أي طاقم الطائرة أن يفعل في اللحظات الحرجة، وكيف يمكن تقليل الخطر قبل أن يتطور. الكتاب قديم نسبيا مقارنة بكتب اليوم، لكنه يظل مفيدا لفهم الأساس العملي لأمن الطواقم ولرؤية كيفية صناعة تفكير موائم لضرورة حماية الطائرات قبل أن تتغير الإجراءات الأمنية بصورة كبيرة وتصبح الأمور أكثر تعقيدا أمام المسافرين العاديين. لذلك يمكن اعتباره أي الكتاب مرجعا تدريبيا وتاريخيا مهما، خاصة للباحث الذي يريد فهم تطور أمن المقصورة ودور الطاقم في إدارة الأزمات داخل مقصورة الطائرة الحديثة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير. كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الساعة الآن 9:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.ps. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس، الواحدة ظهرا على رايا FM.

ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس،
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
0: عين على فلسطين والعالم raya.bs. الساعة الآن 10:00 مساء.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.
9: Stand by for action.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 11 مساء.
1: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أنا أريد.
7: أريد، طور عالمك.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش.

0: شكرا شكرا جميعا. الله يا رب سهران.
1: والله العظيم ما شبعناش
0: افراح المملكه.
1: لحظه لحظه لحظه ما شبعنا. بدنا نعيدها.

축하드립니다.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها.